0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسام الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: كده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

الخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالوقت.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
3: بي يا باني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير يا اللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته مع اني اقدر

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم.

0: نجوم اف ام.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرص، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرص والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: صباح الخير يا جماعه.
1: صباح الخير.
2: صباح الايش يا نون؟
3: صباح الفل، صباح السعاده، صباح الرشاقه على عيونك يا
4: نجم. على كيفك.

موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

الفنان أبو ثاغمة 777 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راديو.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعشم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

أنا بحبك. أنا بحبك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

Zafer abi.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

الفنان أبو تاج مات 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

إصدار برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا جمال
1: انا سامح صوت
2: لا مش سامح حاجه
0: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بلغنا الأيام العشر، واكتب لنا يا مولانا أعظم المثوبة والأجر. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين. مستمعينا الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، كل عام وحضراتكم بخير. خلاص يومين ساعات وحنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى العشر الأول من ذي الحجة. دي الجمعة، دي آخر جمعة في ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. يومين وندخل بقى في ذي الحجة إن شاء الله على حسب رؤية الهلال بمشيئة الله تبارك وتعالى، وندخل في شهر ذي الحجة. شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه نفحات وخيرات، والمؤمن الذكي الفطن هو اللي يغترف من هذه المنح الإلهية والعطايا الربانية. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: والفجر وليال عشر. الله عظيم لا يقسم إلا بعظيم، أقسم بالليالي العشر. جمهور المفسرين على إنه العشرة دي العشر الأول من ذي الحجة. ليه يا حضرات؟ لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني إيه؟ لو هنيجي نصنف الأعمال الصالحة، النبي حيصنفها لنا. إيه أحسن حاجة على الإطلاق يا سيدنا النبي؟ أحسن حاجة على الإطلاق إن رجل خرج يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، هو استشهد وفلوسه اتصرفت في الجهاد في سبيل الله. ده أحسن نموذج عند ربنا، ده أحسن واحد عند ربنا. طب مين بقى رقم اتنين؟ اللي بيعمل أعمال صالحة في العشر الأول من ذي الحجة. أعمال صالحة، والله ده عظيم جدا. مش معنى العشر الأول من ذي الحجة؟ العلماء شغلهم السؤال ده، مش معنى العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام قدرا عند الله وأعظم أيام السنة العشر الأول من ذي الحجة؟ قعدوا يفكروا فاكتشفوا أنه العشر الأول من ذي الحجة العشرة الوحيدة في السنة كلها اللي اجتمعت فيها أمهات الفضائل. إيه أمهات الفضائل؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، دي اسمها أمهات الفضائل. طيب تعالى في العشر الأواخر من رمضان، ماشي، اجتمع فيها إيه؟ الصلاة بنصلي فيها؟ بنصلي. الزكاة ممكن حد يزكي في العشر الأواخر؟ ممكن، طبعا. طب فيهم صيام؟ بنصوم. يبقى فيهم صلاة، فيهم زكاة، فيهم صيام. طب فيهم حج؟ لا ما فيهمش حج. طيب العشر الأول من ذي الحجة فيهم صلاة؟ طبعا أكيد فيهم صلاة. فيهم زكاة؟ الواحد لو زكى فيهم ينفع يزكي فيهم، فيهم زكاة. فيهم صيام؟ طبعا فيهم صيام، ده صيام يوم عرفة بس لغير الحاج بيكفر سنتين. وورد عن بعض نساء النبي أن رسول الله كان يصوم تسع ذي الحجة. النبي كان بيصوم عليه الصلاة والسلام. يبقى فيهم صيام، فيهم حج. فيهم حج، عشان دي أمهات الفضائل الأربعة: الصلاة والصوم والزكاة والحج، يتعملوا في العشر الأول من ذي الحجة وما يتعملوش في غيرهم. يعني ممكن صلاة وصوم وزكاة يجتمعوا في أي يوم في السنة، إنما الحج ما يجتمعش في أي يوم في السنة، لازم في الأيام دي. ويوم عرفة لازم يبقى يوم 9 ذي الحج، وفي أرض عرفة لازم الحج عرفة. عشان كده العشر الأول من ذي الحجة دي عشر مباركات زكيات، دي عشر أيام فيها منح وعطايا ربانية، دي عشر أيام الخير كله فيهم. يسأل سائل يقول هو احنا بنصوم العشرة؟ احنا بنقول لك العشرة فيهم أعمال صالحة، صح؟ مش بالضرورة ان هم ان العمل الصالح يبقى صيام بس. امال ايه العمل الصالح؟ ما في ذكر لله. يعني يوم عشر ذي الحجة ده احنا ما بنصوموش، بس بنكبر فيه، بنصلي صلاة العيد فيه، بنذبح الأضحية فيه، في طاعات. يوم النحر من أعظم الأيام قدرا عند الله يا حضرات، 3 أيام كده خد بالك منه، أيام عظيمة جدا، يوم عرفة ويوم النحر ويوم القر. يوم عرفة اللي هو 9 ذي الحجة، ويوم النحر اللي هو 10 ذي الحجة اللي هو يوم العيد، العيد الكبير، ويوم القر اللي هو تاني يوم العيد اللي هو 11 ذي الحجة. سميه يوم القر عشان الحجاج يعني بيستقروا في منى، بيقعدوا بقى في منى. طيب العشر الأول من ذي الحجة بقى احنا عايزين نغتنمهم لأنها أيام عظيمة جدا، مش هتلاقي زي يوم في السنة كلها. طيب يا ترى ايه جدول أعمالنا في العشر الأول من ذي الحجة؟ تعالوا يا حضرات نعرف ونتعرف على تلك الأعمال المباركة التي ندب إليها الشرع الشريف في العشر الأول من ذي الحجة.
0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انت مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اول عمل يا حضرات الله يكرمكم تركزوا فيه وتاخدوا بالكم منه وتكتروا منه قوي وتحرصوا عليه جدا في كل الايام وفي كل الساعات وخاصه في العشر الاول من ذي الحجه هو ذكر الله تعالى. ده أفضل عمل على الإطلاق. حتى القرآن وهو بيكلمنا بيقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات. العشر الأول من ذي الحجة دي هي الأيام المعلومات. فالقرآن اداني أول عمل هعمله ذكر الله، أنك تذكر ربنا. وعلى فكرة دي أعظم عبادة على الإطلاق. قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إيه بقى ولذكر الله أكبر؟ قال لك أكبر، أكبر عبادة على الإطلاق ذكر ربنا. ما فيش عبادة زي ذكر الله عز وجل. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. واحد من الصحابة بيقول لي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، طب قول لي على حاجة أتمسك بها أو يا سيدنا النبي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب لسانك بذكر ربنا، أعظم شيء، أفضل شيء، أحسن شيء، أعظم شيء، أكرم شيء، أقوى شيء، إنك تذكر ربنا. اقرأ كده معايا في سورة الأحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنت عارف إحنا ليه بنصلي؟ لأن الصلاة ذكر لله. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، عشان نذكر ربنا بنصلي ذكر ربنا. يبقى في العشر الأول من ذي الحجة هنذكر ربنا؟ ألا ما احنا بنذكر ربنا من دلوقتي هو قبل ما تجيلنا العشر أول من ذي الحجة. لا، هنكتر من ذكر ربنا. خد بالك، أصل كلمة العشر أول من ذي الحجة هنذكر ربنا، هو احنا دلوقتي بنذكرش ربنا؟ وبعد العشر أول من ذي الحجة مش هتذكر ربنا؟ لا، عايزين نكتر أكتر. ولما تقرأ عن ذكر الله في القرآن الكريم تجد دايما ربنا يصف الذكر بالكثرة للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله قد إيه؟ الذكرا كثيرا. لازم يبقى كثيرا، لازم ذكر ربنا يبقى كتير، ما ينفعش يبقى قليل. ليه؟ لأنه لو قليل يعني أعاذنا الله وإياك من الصنف اللي بيذكر ربنا قليل ده. مين دول؟ المنافقين. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ربنا بيتكلم عن المنافقين بيقول ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى المؤمنين يذكرون الله كثيرا. حلو. الذكر ده بقى نوعين اتنين بتاع العشر الأول من ذي الحجة. في ذكر مطلق وفي ذكر مقيد. يعني في صيغة للذكر كده، في صيغة خاصة بالأيام الجميلة دي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصيغة دي في الأيام دي عندي نوعين اتنين، في ذكر مطلق وفي ذكر مقيد. الذكر المقيد اللي احنا بنذكر بعد الصلوات الخمس في المساجد، وده بيبدأ يا حضرات من فجر يوم عرفة. يعني اول ما نصلي الفجر يوم 9 ذي الحجة وانت في المسجد هتلاقي الإمام والمصلين كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من فجر يوم عرفة لحد غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هي 13 ذي الحجة، يعني بنكبر 9 ذي الحجة كله و10 ذي الحجة و11 ذي الحجة و12 ذي الحجة و13 ذي الحجة لحد غروب الشمس. ده الذكر المقيد اللي بيبقى بعد الصلوات. وفي ذكر تاني ذكر مطلق، أول ما يتقال لك ألف بركة ده احنا شفنا الهلال النهاردة وبكرة واحد ذي الحجة، انت بقى يا بطل رايح جاي بتكبر نازل خارج من بيتكم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، داخل بيتكم تكبر، رايح الشغل تكبر، خارج من الشغل تكبر، طالع تكبر، نازل تكبر، داخل تكبر، خارج تكبر، رايح راجع، على طول تكبير. كان عبد الله بن عمر الصحابة كانوا يعملوا كده، كانوا يدخلوا الأسواق كده يكبروا، اسمه التكبير الايه ايه المطلق اللي في اي وقت، ده مهم جدا. طيب يعني نكبر يعني لازم لازم لازم نكبر، ما أهل مهل ولا كبر مكبر، واحد لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده اسمه تكبير. طب ومهل بقى لا إله إلا الله، النبي قال اللي يعمل كده ها إلا بشر. إيه بشر ده؟ اللي بشر بشر بإيه؟ بالجنة؟ بشر بالجنة، ربنا هيكتب لك الجنة. يبقى أول عمل مهم جدا هنعمله ونحرص عليه ونداوم عليه ونكتر منه في العشر الأول من ذي الحجة هو ذكر الله. في ذكر اللي هو التكبير ده مطلق كده وانت رايح وانت جاي ماشي، والمقيد من بداية فجر يوم عرفة لحد غروب شمس أيام التشريق. هل بس ده نوع الذكر؟ لا، الذكر صلاة، الصلاة ذكر، تلاوة القرآن ذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على الحبيب النبي والاستغفار، كل دي أذكار على قد ما، وأذكار الصباح والمساء، وذكر دخول المسجد والخروج منه، وذكر دخول بيتك وخروج منه، وذكر وانت بتلبس هدومك، وذكر وانت داخل الحمام وانت خارج منه، أذكار. في كتاب جميل قوي اسمه كتاب الأذكار، ده تحرص عليه، فده أمر غاية في الأهمية. حضرت أول حاجة هنكتر منها ونزود منها ونحرص عليها بإخلاص هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى إيه تاني من جدول أعمال العشر أول من ذي الحجة؟ تعالوا نعرف مع بعض أكتر.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم أف أم، نجوم أف أم على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى احنا عرفنا اول حاجة يا حضرات هنكتر منها جدول اعمالنا في العشر الاول من ذي الحجة ذكر الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هتكتر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، هتقرأ قرآن، هتسبح، هتستغفر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هتصلي على حضرة النبي عليه السلام، هتصلي صلوات كتير، نوافل كتير، هتكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهكذا. طيب رقم اثنين الصيام. الصيام عبادة جميلة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. لا عدل له يعني لا مثيل له، يعني الصوم ده عبادة جميلة جدا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يبقى الصيام. طيب من 1 لحد 9 ذي الحج، بس خد بالك أنه من أهم الصيام في هذه الأيام، أهم يوم يتصام هو 9 ذي الحجة، يوم عرفة. في حديث في صحيح مسلم النبي بيحتسب على الله أن يوم عرفة ده بيكفر سنتين يا حضرات، سنتين، السنة اللي فاتت والسنة القابلة اللي لسه جاية، فيوم واحد بسنتين طبعا. وهذا الصيام يكون لغير الحاج. طب جميل، إيه تاني نتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فرح الناس، اطعم، عالج، داوي الناس، ساهم في تخفيف ألمهم، في تخفيف آلامهم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة، النبي بيقول كده، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يبقى ذكر طبعا بكل أنواع الذكر، الصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار وهكذا. وبعد كده الصيام، اللي يقدر يصوم 9 كلهم خير وبركة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يسعدك ويهناك لما تصوم. ده الصيام ده عبادة جميلة، ده في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. الصيام ده عبادة كده رفيعة القدر والمستوى. هنصوم ماشي. إيه كمان؟ ما تنساش يعني أفضل الخير ما تعدى نفعه إلى الغير، إنك تفرح الناس وتداوي جراحتهم وتطيب خاطرهم، تطعمهم وتساعدهم وتساهم في مؤن الحياة بالنسبة لهم والمعيشة بالنسبة لهم. ده شيء جميل جدا. ده النبي بيقول ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، اللي هو المسجد النبوي. وفي حديث تاني في البخاري من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، اللي هو قضاء حوائج الناس. دي حاجة عظيمة جدا. جميل. إيه كمان؟ الصدقات. يا خبر، يحشر الإنسان يوم القيامة في ظل صدقته. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال والصدقة برهان. الصدقة دليل على الإيمان الحق، ودليل على إنك بتحب ربنا صح.

0: الحج وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، هتدعي كتير قوي. طب يوم النحر بقى، قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من هراقة دم، اللي هو الأضحية بقى. الأضحية دي بتبقى على المستطيع اللي يقدر. الأضحية اسم لما يذبح من النعم، النعم اللي هي الإبل، البقر، الغنم، الماعز. ها يجي واحد يقول أنا إن شاء الله السنة دي هضحي بخروف، ألف بركة، ده شيء عظيم جدا. إنها الأضحية دي يعني النبي بيقول كده: لتأتي بقرونها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. الأضحية دي عظيمة جدا يا حضرات. إيه الأضحية يا سيدنا النبي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا بها؟ يعني هنستفيد منها إيه؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف منها يا رسول الله. طب لو خروف، الخروف مش عنده شعر صوف. قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. خير كبير قوي، تقدر تضحي ألف نهار أبيض. وهوزعها إزاي؟ تلت ليك تاكل أنت وعيالك، ألف هنا وشفا، وتلت للفقراء، ألف هنا وشفا، وتلت للجيران والحبايب والأصحاب اتهادي بيه يعني، برضو ألف هنا وشفا، حاجة عظيمة جدا. طب وفي حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: من كان له ذبح يذبحه، سيدنا النبي يقول كده: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني خلال اليومين الثلاثة دول، من النهاردة كده لحد ما يبدأ علينا هلال ذي الحجة، واحد يقص ضوافره ويزبط شعره، عشان لو عنده أضحية بقى ما يقصش ضوافره ألا بعد ما يذبح بقى، يعني تقريبا يقعد بتاع 9 أيام 10 أيام من غير ما يقص ضوافره، ده لو يقدر يعمل كده. ده على سبيل الندب يا حضرات، سنة يعني، سنة. اللي يقدر يعمل كده يعمل، ما يعملش خلاص ما فيهاش أي مشكلة. يعني ممكن يبقى عندي أضحية وأقص ضوافري عادي طبعا، وفي ناس لازم تقص ضوافرها. إخواننا اللي بيشتغلوا بقى في المطاعم والحاجات ديت، ما ينفعش أنا أروح أشتري أكل وألاقي اللي بيحط لي الأكل في المطعم ضوافره طويلة، ما ينفعش يعني. وحتى لو عنده أضحية طبعا ما فيش مشكلة. فدي أيام مباركات، اغتنموا تلك الأيام يا حضرات. يعني الواحد مش عارف كام سنة هيعد عليه العشر الأول من ذي الحجة، دي منحة على فكرة. في ناس كانت معانا العشر الأول من ذي الحجة بتوع السنة اللي فاتت، اما هم مش معانا السنة دي. ليه؟ رحلوا عن عالمنا، رحلوا عن الدنيا، وفي حياة البرزخ هم دلوقتي. نسأل الله عز وجل أن يسكنهم أعلى الجنة، اللهم أمين. عشان كده بنقول اغتنموا تلك الفرصة العظيمة بهلال ذي الحجة. أما أول ما يهل علينا الهلال إحنا نبقى دخلنا في أعظم أيام السنة كلها، العشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله أن يبلغنا تلك الأيام العشر، وأن يكتب لنا أعظم المثوبة والأجر، اللهم أمين. ما تنسوش يا حضرات سنة رسول الله في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، كذلك كثرة الدعاء. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على

0: الفنان أبو في أجمة 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على يوتيوب

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: الوردي بمعكم تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. برنامج تراحموا يا حضرات يدعو إلى الرحمة بين أفراد المجتمع في كل الجوانب في شتى المجالات. الرحمة شيء عظيم لا تنزع إلا من شقي. الأشقياء هم بس اللي ما عندهمش رحمة، والسعداء هم اللي اتصفوا بخلق الرحمة. أعظم الصفات قدرا عند الله صفة الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمنا إن ربكم لرؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأتبع النبي الصحابة رحماء بينهم، وأتبع سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، شوفوا كانوا ليه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الله على الجمال. طبعا سيدنا النبي جيب الرحمة، وسيدنا عيسى جيب الرحمة، وسيدنا موسى جيب الرحمة، كل الأنبياء جم بالرحمة. والقرآن هو بيتكلم عن سيدنا عيسى وأتباع سيدنا عيسى، قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. التراحم النهاردة يا حضرات، وإحنا خلاص بقلنا يومين ثلاثة ونبقى في ذي الحجة على حسب بقى رؤية الهلال، هل ذي القعدة هيجي 29 ولا 30 يوم، علم ذلك عند ربي. وهنبدأ في ذي الحجة، وذي الحجة شهر مليء بالطاعات ومليء بالخيرات، وفي ذكر ربنا وفي صلاة بنصلي وبنتقرب إلى الله أكثر، والناس بتصوم وبنكبر. شفت ازاي في ايام، يعني ايام عظيمة جدا، اعظم الايام قدرا عند الله العشر الاول من ذي الحجة. يا ترى واحنا في تراحموا دلوقتي هتجيلنا العشر الاول من ذي الحجة واحنا متخصمين؟ ازاي يعني ينفع يرضى ربنا؟ يا حضرات هتجيلنا العشر الاول من ذي الحجة واحنا قاطعين الرحم؟ هتجيلنا العشر الاول من ذي الحجة وانت منكد على زوجتك، وهو القرآن بيقول وعاشرهن بالمعروف، وسيدنا النبي يقول رفقا رفقا بالقوارير. ها الرفق اللين الرحمة، القوارير اللي هن النساء، يعني شبهها بالقارورة، قال لك ده ممكن تتكسر، حافظ عليها. يعني النبي علمنا استوصوا بالنساء خيرا. شفت؟ فاحنا في تراحموا النهاردة الاستعداد بتاعنا ايه في المجتمع؟ ازاي هنتراحم في المجتمع؟ نتراحم انه لا للخصام. هل تعلموا حضراتكم ايها المستمعون الاكارم ان في اخوات مخصمين بعض لهم سنين؟ ليه يا ابن الناس؟ ده احنا غدا او بعد غد سنقف بين يدي الله. هتقول لربنا ايه؟ لا، واللي يفقع المرارة احيانا بقى واحنا في عزة كده، كان نفسه صالحه قبل ما يموت. اه كان نفسه، ادينا بنفكرك اهو يا سيدي. ها تخيل لما تلاقي مثلا في جنازة مثلا، واحنا هندفن ميت وبنشيله من الخشبة بتاعته، واخوك كان مقطعه 10 سنين، قال لي روح يقف قدام القبر يقول له انا مسامحك يا اخوي، مسامحك 10 سنين مخصمه، جاي تقول لي الجثه بقى جثمان جثه خلاص، جاي تقول انا مسامحك؟ ايه اللي منعك انك تصالح اخوك؟ ايه اللي منعك انك تتراحم دلوقتي؟ ايه اللي يمنعك انك دلوقتي ترفع سماعه التليفون على اخوك، تكتب له رساله؟ ابدا الاول برساله، اكتب له كده عنوان عفى الله عما سلف، اللي عدى عدى، انت اخويا والدم عمره ما يبقى مية. ازاي يعني؟ احنا الاتنين خارجين من رحم واحد. احنا الاتنين خارجين من رحم واحد. معظم الجينات اللي عندك عندي. الانسان لما يقع في مشكلة يقول اخ، اول حاجة اخ. ده ربنا بيقول لموسى بن عمران هنقويك، هندعمك، هنأيدك، هننصرك، هنوفقك. كل ده ازاي بقى؟ قال له سنشد عضدك بأخيك، سندك. شوف، وهو هارون وهو موسى وهو بيدعي ربنا، سيدنا موسى وهو بيدعي ربنا بيقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أخي أشدد به أزري. يا على التعبير القرآني العظيم. اللهم صل عليك يا سيدنا موسى، ولك أخويا، سندي، دعمي، ها ده هو عضدي، هو عيني اللي بشوف بيها. ده النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هجر إلى المدينة أول حاجة عملها المؤاخاة، الأخوة. ده بقى يجيب الاتنين الغرب يخليهم أخين، أخوة في الدين يعني. انت بقى انت مش غريب، ده انت وهو جايين من رحم واحد. تراحم، خلي عندك رحمة، اوعى يكون بتزعل من الكلام بتاعي ده. ده انا بنقل لك كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ربنا سبحانه وتعالى لما علمنا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ادي الرحمة اهي، التراحم. التراحم يا حضرات انه ما نسيبش اتنين متخصمين. التراحم يا حضرات ما نسمحش بقطيعة رحم. لما خلق الله الخلق الرحم تعلقت وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، انا خايفة يا رب هيقطعوني. فربنا قال للرحم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. اللي هيصل الرحم بتاعته ربنا هيوصله، وربنا هيستره، وربنا هيوفقه، وربنا هينجحه، وربنا هيسعده. قال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وربنا قال إيه؟ أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. هي رحم وأنا رحمن. ربنا قل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. شفتوا؟ ففي تراحمه. بنقول يا جماعة احنا داخلين على موسم طاع 48 ساعة أو 72 ساعة على أقصى تقدير، وهنبقى في أيام مباركات. نتراحم يا ناس، نسامح بعض يا جماعة. أليس منكم رجل رشيد؟ على كل واحد منشف دماغه، كل واحد محجر دماغه يا جماعة. يا جماعة يعني ده في أي لحظة، في أي لحظة الموت لازق فينا، هنلقى الله. اللي عندنا ده ما ينفع، ما يصحش يا جماعة. طب أنا هقول لكم على حاجة، أنتوا ناويين تعملوا إيه في ذي الحج؟ هنجيب أضحية ما شاء الله، وإيه كمان؟ هنذكر ربنا كثيرا ويذكر اسم الله في أيام معلومات، حلو. وإيه كمان؟ هنصوم. جاء ورد عن بعض نساء النبي، النبي كان يصوم 9 ذي الحجة، عظيم عظيم. وإيه كمان؟ هنتصدق. كويس قوي. وإيه كمان؟ لا احنا مسافرين نحج. اللهم صل على النبي، ألف نهار أبيض. كل ده تعملوه ما شاء الله ما شاء الله، ده خيرات كبيرة جدا. طب لمعلوماتكم بقى إنه ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل عمل المتشاحنين. نعم، لا يقبل عمل المتشاحنين. يقول لملائكتي أنظروا هذين حتى يصطلحا، ما تقبلوش ده. طب صلاته تتركن، صيامه يتركن، صدقته تتركن، ما تقبلش حتى يصطلحا. شفتوا؟ أدى اللي النبي علمه لنا عليه الصلاة وأزكى السلام. النبي علمنا كده إن الأعمال ترفع على ربنا، أعمال المتشاحنين ربنا ما يقبلهاش. لحد إمتى؟ قل لي بس لحد إمتى هتنيك مخصم أبوك؟ أبوك يا خبر يا ابن الناس ده الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة أبوك يا ابن، ده عمل وعمل يعمل اللي يعمله خلاص. يا بنت الناس لحد لحد إمتى هتبقى مخصمة أمك؟ حد خصم أمه يا بنتي؟ يا بنت اتقي الله يا بنت، ما يصحش. ده أعظم أعظم أعظم الحقوق علينا أمنا. من أحق الناس بحسن صحابة الرسول؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لحد إمتى هتفضل مخصمة أختك؟ ما يرضيش ربنا. أصل هي رغاية، أصل اقبل صاحبك على عيبه خلاص والموضوع انتهى. لا، أمر خطير جدا يا حضرات، تعالوا نتعرف عليه أكثر.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتما تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: إذن يا حضرات، النهاردة في برنامج تراحموا بنقول نتراحم فيما بيننا، وليعذر بعضنا البعض، يعذر بعضنا بعضا. احنا زعلنا من بعض، معلش خلاص عفى الله عما سلف. قلت لك انت زعلان من اخوك، انت زعلانة من اختك، النهاردة دلوقتي رسالة يا اختي الكريمة، يا اخويا، يا حبيبي، عفى الله عما سلف، واللي فات مات، مش عايزين نقلب فيه، وانت اخويا وحبيبي، والضفر ما يطلعش من اللحم، الكلام الطيب بتاعنا ده، والدم عمره ما يبقى مية، وانا مش عارف الاقي زيك، انت اخويا، احنا الاتنين خارجين من رحم واحد، وخلص المسامح كريم وما تزعلش خلاص. وابعت الرسالة، فوت ساعتين ثلاثة كده، خمس ساعات يا سيدي، يكون نايم ولا حاجة، الموبايل مش جنبه، اصحى لقى الرسالة، بعت لك خير وبركة، ما تكدبش خبر، كلمه على طول واعزمه، يعزمك تتقابله. الشيطان بقى بيكمن في التفاصيل، الشيطان بيكمن في التفاصيل، هتيجي وتتقابله يقول لك ما هو انت بس انت اللي قلت، انا اللي قلت برضو، مش انت اللي رديت، مش انا هنقعد هتقوم خناقه نتخاصم تاني. لا يا عم، هيجي افتح اقول له بقول لك ايه، الله يكرمك، خلاص انا اللي غلطان، ما فيش مشكله، انت اللي غلطان، ما فيش مشكله، الشيطان هو اللي غلطان، هو ده ده ده الرد المنطقي، الشيطان هو اللي غلطان، هو اللي بينزغ ما بيننا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ربنا علمنا كده، هو الشيطان اللي بيوقع الدنيا ببعضها. ويا سيدي عفى الله عما سلف، خلص الموضوع انتهى، وتعالى نبدأ صفحة جديدة. واللي بيزعلك أنا خلاص، أنت عرفت إيه اللي بيزعل أخوك، ما تعملوش. ألا أنت دلوقتي أنت أهلاوي وهو زملكاوي أو العكس، يا أخي ما تتكلمش عن فرقته كلام وحش، ده حاجة عجيبة جدا يعني. وإحنا ليه مصرين نزعل بعض يعني؟ يا سيدي هو حر يشجع الفريق اللي يعجبه، وانت حر تشجع الفريق اللي يعجبك، خلصت. احنا النهارده عايزين، النهارده الجمعه في تراحموا النهارده، ده احنا بقول لحضرتك 48 ساعه و 72 ساعه نبقى في ذي الحجه، لازم نصفي النفوس، ولازم نسامح بعض، ولازم نتصالح، ولازم نتآلف ونتعاون ونتكاتف ونتراحم. هو ده اللي الشرع علمه لنا يا حضرات. وانت يا اختي الكريمه بعت رساله لاختك، طيب بعت له خمس ست سبع ثمان ساعات وما ردش على الرساله، كلمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، لا يحل يعني حرام، يعني اللي يهجر اخوه فوق ثلاث حرام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أهو الأفضل عند ربنا، والأحسن عند ربنا، والأكرم عند ربنا، اللي هيبدأ بالمصالحة الأول. الحق بقى، الحق جيب جون، زي ما بيقولوا، الحق الحق سجل هدف، فرصتك يا ابن الناس، هتنال رضا ربنا. وبعدين خد بالك، من أذل نفسه أعز دينه، ومن أعز نفسه أذل دينه. ما أنت دلوقتي أنا بقولك الكلام ده، يجي واحد يقولك إيه، أصلا ما غلطتش، وكرامتي ومش عارف إيه، هو أنت الشيطان، هو أنت متخيل أنا بقولك دلوقتي التراحم والتراحم والتراحم، الشيطان هيقولك إيه، الشيخ معاه حق، قوم كلم أخوك، انت اتأخرت قوي، انت متخيل الشيطان هيقولك كده، او النفس هتقولك كده. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، والشيطان يعدكم الفقر، مصيبة سودة الشيطان ده، ان الشيطان لكم عدو، فقوم انتصر على نفسك، وانتصر على الشيطان، وانتفض وانتفض، واعمل حاجة للرحمن، لربنا، امسك تليفونك وصالح اخوك لربنا، هو انا بقول لك عشان خاطر انا يا سيدي انا ماليش خاطر، انا مش زعلان والله، بقول لك لله واكراما لرسول الله عليه الصلاه والسلام. انما ما ينفعش، طب قول لي بس انت داخل ذي الحجه هتصوم وتصلي، هتعمل ايه بالصلاه والصيام بقى دلوقتي؟ اذا كان شرط قبولهم انك تصالح اخوك، ده شرط. يقول الله لملائكته انظروا هذين حتى يصطلحا. عشان كده غايه في الاهميه حضره النهارده في تراحمه، يعني مد الحبال اللي اتقطع دي عايزين نمدها، عايزين معاده صلح، عايزين نمد يد الصلح ويد الرحمه. تعالوا نشوف سيدنا النبي علمنا كمان حاجه جميله جدا.
0: انتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: انتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيدنا النبي حضرات علمنا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. يعني أما يبقى عندي رحمة وأنا اللي أتصل وصالح أخويا وأعفو عنه عن خطئه في حقي، النبي بيقول لك بس أنت كده ضمنت أن ربنا يعزك، أنت كده ضمنت أن ربنا حيكرمك. التراحم لا للخصام. وبعدين أين الحكماء؟ يعني بيت فيه 4 إخوات، 2 منهم متخصمين، انا عايز اعرف الاثنين التانيين فين. انت ازاي ساكت ان اخوك مخصم اخوك التاني؟ يعني انا مش عايز اتدخل. لا، لازم تتدخل. وبعدين عايز اسألك سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، انت يا سيد، انت النبي علمنا برضو خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، أنت إزاي سايب صاحبك مخصم أخوه ساكت وخارج مع صاحبك يمين وشمال وصاحبك بيحبك أثر عليه؟ قول له على فكرة أنت غلطان، إزاي تخصم أخوك يا أخي؟ حرام عليك يا أخي، عشان ربنا يبارك لك. يقول لك هو اللي غلطان. قول له إيه يعني؟ ده شتم يعني؟ الشتمة بتلزق. وبعدين هو العفو ده ضعف، ده العفو قوة. وبعدين ما ربنا قال خذ العفو، ربنا يقول لك خذ، انت ما تاخدش، ما يصحش كده. عايزين كده نأثر على حبايبنا. يا جماعة ازاي تبقى عارف حضرتك ان ابنك مخاصم امه وما بيكلمهاش وساكت؟ دي كبيرة من الكبائر. ازاي؟ ادعو الى سبيل ربك، ادعو ده فعل امر. ازاي سايب ابنك؟ قول له لا يا ابن عيب. يقول لك يا انت ما شفتش الامي عملته فيا وهزقتني قدام اصحابه؟ ان شاء الله تجيب طين وتدهنك كده قدام اصحابك، قدام الكره الارضيه، هي امك برضو. انا لازم اتكلم بالاسلوب ده يا حضرات، وبالطريقه دي، وبالحماس ده، وبالقوه دي، لانه ده دين. يعني 2 مخصمين بعض، ماشي، الشيطان موقع ما بينهم، فين اصحابهم؟ فين قرايبهم؟ فين جيرانهم؟ ازاي ساكتين على حاجة زي كده؟ احنا مجتمع، حتى تكويننا طبيعتنا، يقول لك الشعب ده شعب مجدع، شعب رجولة. يعني لو لقينا واحدة بتتعاكس في الشارع لا سمح الله ما بنسى، ما حدش بينفض يقول انا مالي، ما فيش حاجة اسمها كده. احنا شعب المروءة والجدعنة والشهامة. والدين بيعلمنا كده من المؤمنين رجال صفة

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كي

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزة.

جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الفنان أبو تاجمة 777 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
7: يا حبيبتي ذاكري،

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة التالتة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن، يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق. الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل، الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي. في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا وياك حبيب.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام. نجوم اف ام تي في نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي دي معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كريشندو. لما نحب نتكلم عن مؤلف موسيقي جمع ما بين عقلانيه التاليف الموسيقي اللي ميزت القرن ال18 بكل تقاليدها واهتمامها بالالتزام بالتقاليد والصنعه والاهتمام بالموسيقى للموسيقى، وفي نفس الوقت نفس المؤلف اتميزت اعماله بدفء التعبير ورومانسيته وعواطف جياشه، يبقى أكيد بنتكلم عن مؤلف ظهر في القرن التسعتاشر وعاش في الفترة اللي المؤلفين الموسيقيين الرومانتيكيين بدأوا يكسروا قيود التقاليد اللي ورثوها من المؤلفين اللي سبقوهم، وكل ده علشان يعبروا عن مشاعرهم وتجاربهم الذاتية، وكانوا شايفين أنه التعبير عن الانفعالات والعواطف غاية أهم من الالتزام بتقاليد معينة. وكانوا في الوقت ده وصلوا ان الموسيقى ممكن يبقى لها دور في وصف شيء خارجها، تحكي قصة، تعبر عن لوحة، يعني توصل فكرة، مش ان احنا نسمع عمل لمجرد ان احنا يعني نستمتع بالموسيقى للموسيقى. فالمؤلف ده لما ظهر وابتدت اعماله تنتشر في منتصف القرن التسعتاشر ذروة الحركة الرومانتيكية، اعتبروه النقاد المنقذ الوحيد اللي بيرجع للموسيقى صنعة التأليف، متانة الكتابة، الأعمال الموسيقية الجميلة والمتقنة والعمق في التعبير. وشافوه برضو خليفة لأهم شخصية من الشخصيات الموسيقى اللي هو لودفيج فان بيتهوفن، اللي بيعتبره الأب الروحي للعصر الرومانتيك أو الموسيقى في القرن التسعتاشر. يبقى احنا اكيد بنتكلم عن مؤلف ألماني شهير جدا وأعماله جميلة جدا وفي نفس الوقت عميقة جدا، هو يوهانس برامس. برامس اللي اتولد في مدينة هامبورغ، الحقيقة انه يمكن لغاية 20 سنة برامس ما كانش معروف كمؤلف موسيقي، لكنه كان معروف كعازف بيانو، شاب جاي من الريف وصاحب عازف فيولينا مجري شهير اسمه رامني، وابتدى يبقى متواجد في مراكز فنية مهمة علشان يقدم أعماله، واكتشفوا فيه انه موسيقي عنده كل القدرات اللي كلمنا عنها قبل كده. خلينا النهاردة نستمتع بأمسية جميلة وفيها أفكار موسيقية وعواطف جياشة، وفعلا الموسيقى الكلاسيكية في جمالها العميق مع مؤلفات يوهانس برامس. هنبدأ بداية هادئة كعادتنا لمقطوعتين من أجمل وأشهر مقطوعات البيانو اللي كتبها برامس. الأولى هي فالس رقم 15 مصنف 39، والحقيقة هي واحدة من 16 فالس كتبها لما كان مقيم في فيينا كنوع من التحية للمدينة اللي يعني تميزت بأنها مدينة الحفلات الراقصة وخصوصا مدينة الفالس. هو كتب مجموعة الفالسات دي في 3 نسخ، النسخة لفور هانز أو 2 عازفين بيعزفوا على آلة بيانو واحدة، ونسخة لآلتين بيانو، وفي نسخة للبيانو المنفرد مكتوبة بشكل سهل ونسخة صعبة. يعني كتب نفس الفالسات بأشكال مختلفة وابتدى ينشر النسخ الموسيقية بتاعته، والحقيقة كان بشكل غير متوقع حققت الفالسات دي نجاح كبير جدا، وابتدت توجده كشخصية مهمة وتلفت الأنظار ليه. احنا هنسمع الفالس الجميل رقم 15، ويمكن هو أشهر فالس لبرامس في المجموعة. المقطوعة الثانية بقى هنسمع عمل للبيانو لكنه مختلف يمكن أكثر عمقا، هو رابسودي للبيانو. وكلمة رابسودي هي كلمة بتعبر عن في الأصل اليوناني بتاعها إنها زي ملحمة شعرية عبارة عن مجموعة من القصائد، تجميعة كده من قصائد متناثرة بتتجمع في عمل واحد فابتدى المؤلفين الموسيقيين يستخدموا نفس المصطلح ده في الموسيقى، فيقدموا عمل موسيقي يجمع مجموعة من الألحان اللي قد تكون مش للمؤلف، مش كلها من تأليف المؤلف، لكن ألحان مشهورة يجمعوها في عمل واحد. وبرامز كتب 2 رابسودي مصنف 79، يمكن أشهرهم رقم 2 اللي هي في مقام سول الصغير. فعلاً هنحس المقطوعة دي عبارة عن مجموعة من الألحان المختلفة اللي ليها كمان مزاج مختلف، مود مختلف، تبدأ أحياناً بقوة وأحياناً بضعف وشاعرية وأحياناً ترجع للقوة تاني. فنحس إنه الموسيقى مش واخدة طابع واحد أو مزاج واحد وشكل لحني واحد، لكن يعني يمكن ده اللي خلى برامز يسميها رابسودي، على الرغم أنها كلها ألحانه، لكن التنوع اللي في اللحن والمزاج خلاه يطلق عليها رابسودي. فهنسمع المقطوعتين، في الأول الفالس رقم 15، وبعد كده هنسمع الرابسودي.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم آن.
1: يمكن ان في كتير مننا بيسمعوا لحن شهير قوي وما يعرفوش ان برامز هو اللي ألف اللحن ده. كتير لما بنحب نهادي مولود جديد فبنجيب الحاجة اللي بتسمعه موسيقى بتكون موسيقى هادية بنسميها أغنية المهد أو اللالا باي، فبيكون الجهاز ده بيشغل المزيكا حيث انه يهدى وينام عليها. عادة الموسيقى اللي تبقى موجودة في الجهاز ده أو اللعبة دي بتبقى موسيقى لحن مشهورة قوي، هادي جدا وشاعري جدا وفي نفس الوقت بسيط، وبالتالي هو معروف بدنا. لكن الحقيقة أن اللحن ده أو اللالا باي دي كتبها برامز كأغنية بمصاحبة البيانو، وهو كان كاتب 5 أغنيات أهداها لمغنية صديقة لي كانت احتفال بطفلها التاني، فحب يهدلها هدية مستمرة وخالدة. فهنسمع الأغنية بشكلها الأصلي يعني كأغنية، وأكيد هنفتكر اللحن وهنشوف قد إيه هو لحن جميل وهادئ، وطبعاً في منه يتقدم للأوركسترا وتقدم كمقطوعة للبيانو، في نسخ سواء برامز هو اللي عملها أو مؤلفين آخرين ابتدوا يكتبوها من كتر جمال وشهرة اللحن. خلينا نسمع اللالا باي أو اللي بتقول جوتن أبند جوتن نخت، ليلة سعيدة ليلة هانئة للأطفال، ونرجع نكمل رحلتنا مع يوهانس برومز.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: زي ما قلنا انه برامس بدأ حياته الفنية وبدأت شهرته كعازف بيانو شاب جاي من هامبورغ. والحقيقة علشان يقدر يقدم نفسه للمجتمع الموسيقي بدأ حياته كعازف بيانو مصاحب لعازف فيولينا مجري كان معروف. وكان العازف الفيولينا ده اللي اسمه ريميني بيعمل جولة فنية في فيينا يقدم مقطوعاته للفيولينا. فكان ريميني معتاد انه بعد نهاية الريسايتل بتاعه او الحفلة بتاعته لما الناس تسقف وتطلب مقطوعة اضافية يعزف لهم مقطوعات عبارة عن ألحان شعبية مجرية. برامس كمؤلف ألماني كان عجبه جدا الموسيقى الشعبية المجرية لأن كان ليها طابع مميز وإيقاعات مختلفة عن طابع الموسيقى الألمانية. فقرر أنه يكتب مجموعة من الرقصات على أنه يستلهم الألحان الشعبية دي ويقدمها في مقطوعات للبيانو. وفعلا كتب نسخة لبرضو فور هانز أو اللي بنسميه كاتر ما أو اتنين عازفين يعزفوا على بيانو واحد وده برضو بيتسمى بيانو دوات. وبعد كده أخد وكتب منها 21 رقصة أطلق عليها الهنجاريان دانسز أو رقصات مجرية. بعد كده طبعا لما ابتدت تحقق شهرة عمل نسخة تانية للبيانو المنفرد وبعدين أخد 3 حققوا شهرة كبيرة جدا وقدمهم للأوركسترا. وبعدين من كتر ما الرقصات دي شهرتها اتسعت وحتى الآن يمكن من أشهر أعمال الموسيقى الكلاسيكية ابتدوا مؤلفين آخرين يوزعوها للأوركسترا أو يكتبوها لآلة مع الأوركسترا. نسخ كلها مختلفة ولكنها ممتعة وجميلة. احنا هنسمع رقم الهنجاريان دانس رقم 1 ورقم 5 يمكن دول أشهر 2 من مؤلفات الرقصات المجرية لبرامس. فخلينا نسمعهم ونستمتع بيهم ونرجع نكمل رحلتنا مع يوهانس برامس. الأول هنسمع رقم 1

إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني، كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: زي ما قلنا ان النقاد رأوا في برامز انه خليفة بيتهوفن، لانه طبعا بيتهوفن العظيم اللي بيمثل الصنعة الفنية الكبيرة في الكتابة الموسيقية والاهتمام بكل التفاصيل، ده بالنسبة للناس كلها كان من عظماء الموسيقى الكلاسيكية. فاعتبروا برامز هو اللي بيكمل الطريق لبيتهوفن، لأنه بيألف أعمال بتهتم بالموسيقى للموسيقى، يعني العمل مش بيحكي زي ما قلنا قصة بقدر ما هو عمل مكتوب السيمفونية رقم كذا، السوناتة رقم كذا، يعني احنا بنستمتع بالموسيقى بدون ما نفكر هي بتثير أكيد فينا مشاعر وأحاسيس، لكن المؤلف مش بيحاول يوجه نظرنا لقصة بعينها علشان ننتبه إن الموسيقى بتعبر عنها. يمكن تاج أعمال برامز واللي خلاه يعتبروه ثالث عظماء حرف البي، لأنه طبعا يبدأ الأمر بأبو الموسيقى الكلاسيكية يوهان سباستيان باخ، برضو مؤلف ألماني، ثم لودفيج فان بيتهوفن، والثالث بقى هو يوهانس برامز. التلاتة مؤلفين ألمان، الشخصية الموسيقية الألمانية، فهو بيعتبر خليفتهم. طبعا بيتهوفن يمكن أهم أعماله هي السيمفونيات التسعة اللي كتبها. برامز كان دايما عايز يمشي على نهج بيتهوفن، لكنه اتولد بعد وفاة بيتهوفن فاعتمد على دراسته لأعماله، فقعد فترة مش قادر يكتب سيمفونيات لغاية ما أول سيمفونية قدمها كانت وهو عنده 40 سنة. علشان كده كان ابتدى الأسلوب الموسيقي بتاعه يتسم بالنطق، فبيكتب السيمفونية بمنتهى النطق للدرجة اللي خلت النقاد يعتبروا سيمفونيته الأولى هي العشرة بتاعت بيتهوفن، لأنه مشي على نفس الخطى بتاعت بيتهوفن. برامز ما كتبش إلا 4 سيمفونيات، ولكنهم يحملوا كل عناصر الصنعة والعمق. ويمكن من أجمل السيمفونيات اللي كتبها برامز هي السيمفونية الثالثة، ويمكن من أجمل الحركات مش بس للسيمفونية دي لكن لكل السيمفونيات هي الحركة الثالثة من السيمفونية الثالثة. برامز هنا قدم لحن كله عاطفة وجياشة جدا، وقدم توزيع موسيقي مختلف. ما كانش المؤلفين السابقين الكلاسيكيين بيشوفوا انه مثلا آلة زي التشيلو هي آلة تقدر تقدم اللحن الاول في اي عمل او حركة، لكن برامز ابتدى يستفيد بقى من التغيرات في الموسيقى في العصر الرومانتيكي، ويبدأ لنا الحركة بلحن جميل جدا بتقديم مجموعة التشيلوهات، وكتب فيها انه يتأدى بشكل اسبرسيفو او معبر، وبعدين بنلاقي اللحن ده بيتنقل للفيولينا، وبعدين بنسمعه من آلات النفخ، فبنسمعه مرة من الأوبو والكلارينات، نسمعه مرة من الكورنو، يعني بيحصل أنه الألحان بتاعته بتبتدي بألوان صوت متنوعة وكلها شحنة تعبيرية ورومانسية جميلة. حقيقي أتمنى أن أنتوا تستمتعوا بالحركة الثالثة من السيمفونية الثالثة لبرامز، ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم FM.
1: وهنختم حلقتنا النهاردة بعمل هو يمكن آخر موسيقى كتبها برامس للأوركسترا. العمل ده هو الكونشيرتو المستوك أو الدابل كونشيرتو للفيولينا والتشلو والأوركسترا. الحقيقة أنه برامس في الكونشيرتو ده كان بيحاول يعبر عن مشاعر افتقاده لصداقة واحد من أهم الشخصيات اللي أثروا في حياته، هو عازف الفيولينا جوزيف يوكايم. جوزيف يوكايم

كان عازف فيولينا مشهور جدا، والمفروض انه ليه دور مهم في كتابة مثلا الاجزاء الكادنزا، يعني في كونشرتات مهمة زي كونشرتو بيتهوفن. يعني يوكاييم كان من الشخصيات الموسيقية اللي ليها دور كبير في الحياة الموسيقية عموما، وكان ليه دور انساني وفني في حياة برامس، لانه من الناس اللي ساعدوه انه يتعرف على المؤلفين الموسيقيين المهمين زي شومان وليست، وانه يقود اعمال برامس ويعزف له كتير من اعماله اللي كتبها للفيولينا، ويديله ارشادات لبعض الملاحظات على كتابة الآلة الفيولينا. فكان ليه دور مهم جدا في حياته. لكن الحقيقة في فترة كده 7 سنين افترق الصديقان علشان موقف حصل بينهم، وبعدين في بعد 7 سنين رجعوا تاني والتقوا في العمل ده، وبرامز حاول يعبر في العمل ده عن قد ايه كان هو بيفتقد صديقه وفرحته بعودته تاني للصداقة، وانه الاتنين يتعاونوا مع بعض. احنا هنسمع من الكونشيرتو ده الحركة التالتة بتاعته، وهي حركة كتبها تعتبر الحركة النشطة، كتبها برامز على لحن شعبي مجري نشط، وهنحس طبعا بالحوار اللي بيحصل بين البطلين الفيولينا والتشيلو مع الأوركسترا، وهنستمتع بالتأثير المجري الكبير على موسيقى برامز، لكن كمان بجمال ألحان برامز. تكون نهاية نشطة لحلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم واستمتعتوا بأعمال العبقري يوهانس برامز، ونرجع بإذن الله الأسبوع القادم نقدم أعمال جديدة، وألقاكم على خير. تصبح على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام. شيرين تباعا تباعا.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك، وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني، كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن، يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900.

بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي. في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا وياك
0: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarchet.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بعد. دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوا وميكسولوجي أجبد ميكسات وريميكسات وكل التراكات الجامدة اللي بتولع يوم الجمعة هنا على نجوم اف ام دايما إن شاء الله معانا. قبل أي حاجة كعادتنا دايما نتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر دايما مليان يا رب بالأخبار الحلوة وإن شاء الله أيامكم كلها أحلى من بعضيها. وفكركم طبعا أكيد تقدروا تتواصلوا معنا في أي لحظة عن طريق واتساب 015-595-1006 وهتلاقونا دايما على facebook.com/nugumfm. وآخر حاجة خالص الهاشتاج بتاعنا على منصة اكس, الهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي باللغة الإنجليزية MIXOLOGY. حلقة النهاردة جامدة جدا, معظمها سخنة, أغاني مفوقة كده ومصحصحة, وبما أننا على أعتاب كأس العالم خلاص فتعالوا نبتدي بواحدة من أغاني كأس العالم 2026. دي الفترة اللي بينزل الأغاني والساوند تراك بتاع البطولة يعني, وجيسي ريز فيتشرينج النجمة العالمية العربية الأصل طبعا إليانا, وتراك اسمه لومينيت. يلا بينا.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكم باجمد ميكسات وريميكسات, ويا رب يكون عجبكم. بدايه الحلقه النهارده سخنه ومختلفه, اما الشويه اللي جايين برضو مختلفين تماما. انتوا عارفين ان دايما ميكسولوجي لا يخلو من الريميكسز والماشوبس والاكسكلوسيفز, لكن الميكس اللي جاي ده اسمه ماشوب مونسترز, ماشوبس جديده تماما, تراكات داخلة في بعضيها تحس ان ده مش هينفع مع ده لكن بننفعه زي ما بنقول كده. فتعالوا نسمع شوية ماشوبس نار, ماشوبس جديدة جدا ان شاء الله تعجبكم. ودايما بستنى اراكو على واتساب 015-595-1006, وطبعا اكيد على facebook.com/nujumfm. نروح بقى لشوية الماشوبس الجامدين قوي اللي جايين دول. يلا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
2: تابعونا على
1: x.com/nogumfm. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
3: ميكسولوجي على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي والبوب. طبعا مكمل معاكم كالعادة ميكس الثالث، الميكس بتاع آلة الزمن. مود الصيف بقى والجو ده، فالشوية اللي جايين دول بارتي جامز، لكن ريترو بارتي جامز. هتلاقوا يعني التسلسل مش مظبوط قوي، هتلاقوا يعني ممكن نبتدي بحاجة من زمان ونخش على حاجة من دلوقتي، على حاجة من النص نرجع تاني ورا. يعني بص، هو معمول كده بطريقة، لكن هتلاقوا المزيكا ماشية سموث جدا، هتتبسطوا جدا بشوية اللي جايين دول وشوية ريترو بارتي جامز. نقلل بقى كلامنا ونخش على المزيكا.

0: أنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد حلوة، أبوها جول، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام.

مفيش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك العيار اللي ما يقتلش قوي ده احنا في وسط غابه يمكن عشان

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟ اهدى وهتعرف كل حاجة. كل جديد طول الوقت
3: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: القصيدة بعنوان

0: F مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعلم.

0: شعادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
0: طب غني المزيكا.